لحد

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب

برسم خطى عودي بهدى عودي برضا قلبي فدا. أنا ورد بس ورد نرجع.

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا

غلط غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

0: SBS عربي.
1: كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي
2: ايه يا عم
3: استنى بس
1: هجيلك اقولك انك كلك على بعضك عندك.

كنت تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

0: SBS عربي، أخبار وقصص من أستراليا وعن أستراليا بلغتكم.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجوا واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يرقصوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

Pop Arabi on SBS Arabic.

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حدا شي ورد يرميكي.

إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

انساه ما انكرش بانه بيجي في بالي بس انا بالي طويل وعموما خير برضه.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
3: صباح الخير، صباح الدفء والمحبة والطمأنينة لكل مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي. نبدأ حلقتنا اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر، كما نقر أيضا بجميع السكان الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر مدياق توريس الذين يرافقوننا عبر الأثير أينما كانوا. اليوم هو الأحد في 31 من شهر مايو أيار 2026، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. أعزائي المستمعين، أسبوع حمل الكثير من القصص والتطورات بين أجواء الإيمان والروحانية مع ختام مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك. وفي أستراليا عاد ملف إعادة نساء وأطفال من مخيمات شمال سوريا إلى الواجهة مع تجدد النقاشات حول السياسات الأمنية والإنسانية بعودة ما يعرف إعلاميا بعرائس داعش وسط تباين في المواقف وردود الفعل. أما على الساحة الدولية فتستمر التوترات في الشرق الأوسط بإلقاء ظلالها على الجهود الدبلوماسية والمفاوضات الجارية مع دعوات متزايدة إلى التهدئة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة. ودعونا نبتدئ صباحنا بحكمة صباحية، حكمة اليوم لأندري تاركوفسكي، والذي قال: نحن لا نرتب أماكن الأشخاص في قلوبنا، أفعالهم تتولى ذلك. فخلال هذه الساعتين أعزائي من برنامج ويكند بالعربي نصحبكم في جولة مع أبرز التقارير واللقاءات والفقرات من SBS عربي التي رافقتكم هذا الأسبوع. ابقوا معنا، والبداية مع أغنية، نعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

0: ويكند بالعربي
1: على اس بي اس عربي.
0: افضل مقتطفات الاسبوع.
2: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة الى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من اسود الرافدين واسود الاطلس الى الاخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري الى الفراعنة والنشامة الاردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على اس بي اس عربي.
3: أنتم مع برنامج ويكند بالعربي، تستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، موقعنا الإلكتروني، وعبر اس بي اس أوديو أب. أعزائي في أستراليا، عاد ملف المعيشة إلى صدارة النقاشات السياسية هذا الأسبوع مع سجالات متواصلة بين الحكومة والمعارضة حول الضرائب والإسكان والدعم الاجتماعي في ظل الضغوط التي يواجهها كثير من الأستراليين بسبب ارتفاع تكاليف الحياة. النقاشات امتدت أيضا إلى مستقبل السياسات الاقتصادية وخطط الحكومة لمعالجة أزمة السكن وتحقيق التوازن بين الدعم للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من لنحكي عن المال.
4: لنحكي عن المال.
5: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال. وقبل أن نبدأ الحلقة، لابد أن ننوه بأن المعلومات الواردة في حلقة هذا اليوم هي من باب الاسترشاد العام، في حال الرغبة بأي استشارة شخصية حول أمر مالي أو عقاري يرجى التوجه للمختص. ومعنا اليوم الخبير المالي والعقاري الأستاذ يوسف مرتضى. فأهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
6: أهلا بك أستاذ علاء وبجميع مستمعين اس بي اس عربي.
5: حقيقة يعني تداولت الصحافة هنا في استراليا عنوان لافتا يحمل عنوان
7: عن فخ 50,000 دولار. ما قصة هذه الدفعة وهذا الفخ؟
6: يعني هالقصة بدت بعدما ارتفعت الفوائد بشكل متكرر ومجددا. يعني صار كتير من أصحاب القروض العقارية يتراقدون ويتدافعون وراء أي بنك يعرض فائدة أقل أو عرض خاص اللي هو الكاش باك لجذب العملاء. لكن يعني المشكلة الحقيقية إنه آلاف المقترضين يركزون فقط على القسط الشهري وينسون الصورة الكبيرة. بعض الناس يعيدون تمويل القرض من جديد لمدة 30 سنة فقط لتخفيف الدفع الشهرية، لكن عمليا اللي عم بيصير عم يضيفوا عشرات آلاف الدولارات فوائد إضافية على المدى الطويل. طلعنا على تقارير تحدثت عن فرق قد يصل إلى 50,000 دولار أو أكثر بسبب إعادة ضبط عمر القرض من البداية. هلا الشيء الخطير إنه البنوك تعرف أن الناس مرهقون نفسيا من ارتفاع الأقساط، ولذلك تستغل فكرة الراحة الفورية. المقترض يعني عم بيشوف أنه سيوفر 300 أو 400 دولار بالشهر، لكن لا ينتبه أنه سيدفع سنوات إضافية للبنك، وهنا يبدأ الفخ الحقيقي.
5: حقيقة هذه الإجابة أستاذ يوسف تقودني إلى السؤال التالي: ليش أصبح موضوع إعادة التمويل موضوع ساخن في أستراليا حاليا؟
6: لأن السوق يعني يعيش مرحلة قلق كبيرة. هناك أسر أسترالية وصلت لمرحلة الاختناق المالي بسبب الفوائد المرتفعة وتكاليف المعيشة الباهظة، وأيضا الكهرباء المرتفعة والتأمين والغذاء وإلى ما هنالك. لذلك أصبح أي عرض بفائدة أقل يبدو كأنه طوق نجاة. هلأ كمان انتبهنا أنه نسبة كبيرة من أصحاب المنازل يشعرون بضغط القروض، وبعضهم بدأ يتأخر بالسداد، وفي المقابل البنوك تتنافس بعنف على العملاء الجدد. نرى عروض كاش باك وأيضا رسوم أقل وفوائد تمهيدية مغرية، لكن يعني اللعبة ليست دائما لصالح العميل. أحيانا البنك يعطيك مكافأة 3,000 أو 4,000 أو 5,000 دولار، لكنه يأخذ منك أضعافها لاحقا عبر سنوات إضافية أو ربما فائدة أعلى بعد انتهاء العرض الترويجي. لهذا يعني يعني نرى الخبراء يقولون أن إعادة التمويل يعني فكرة ذكية، لكن ليست هذه الفكرة فقط. فكرة الأهم كم ستدفع في هذا الشهر، كم سيدفع لك البنك طوال قرض، ليس الدفعة الشهرية.
5: يعني أنت ذكرت في سياق إجابتك أستاذ يوسف أنه إعادة التمويل، يعني هل ترى تجربتك وخبير في المال والعقار أنه إعادة التمويل فكرة سيئة بالإجمال؟
6: أبدا يعني بالعكس، إعادة التمويل قد تكون خطوة ممتازة إذا تمت بذكاء وبتخطيط مناسب. هلا بعض الخبراء يقولون أن المقترض الذي يعيد التمويل ويستمر بدفع نفس القسط القديم رغم انخفاض الفائدة يمكن أن يوفر مئات آلاف الدولارات ويختصر سنوات من عمر القرض. هلا الفكرة الذهبية هنا أنه لا تعامل انخفاض القسط كأنه زيادة راتب. إذا انخفضت دفعتك الشهرية، حاول أن تستمر بدفع نفس المبلغ القديم أو أضف دفعات إضافية. يعني بهذه الطريقة ممكن أنه عم نضرب أصل القرض بسرعة ونخفف أصل القرض بسرعة بدل من إطالة عمر القرض. المشكلة ليست في إعادة التمويل نفسها، المشكلة في العقلية التي ترافقها.
5: تمام. أيضا مع ارتفاع ممكن لاحظنا أسعار الفائدة، ويعني حالة من تشويش أصابت الأستراليين، بنظرك كيف تغيرت نفسية الأستراليين تجاه العقار والقروض في عام 2026؟
6: هناك تحول واضح. قبل سنوات كان الناس يدخلون للسوق بثقة ويعتقدون أن العقار يرتفع دائما وأن الرواتب ستلحق بالارتفاع. يعني اليوم الصورة يعني مختلفة، كثير من العائلات تعيش تحت ضغط نفسي يومي بسبب الأقساط. البعض صار يخاف من فتح إيميل البنك أو فاتورة الكهرباء، وفي نفس الوقت يعني هناك تخوف من تفويت الفرصة لأن الأسعار العقارات بقيت قوية نسبيا رغم الفوائد العالية، وهذا خلق تناقض غريب. الناس خائفة من الاقتراض لكنها خائفة أيضا من البقاء خارج السوق، لذلك نشاهد حالة توتر جماعي تقريبا يعني في الاقتصاد الأسترالي بشكل عام.
5: نعم جميل، وضحت الفكرة أستاذ يوسف. خلينا نتجه إلى مسار آخر، يعني طلعتنا الصحف بحديث عن تخفيض في الكهرباء وأسعار الطاقة، ما أحدث حقيقة مفاجأة كبيرة هذا الأسبوع. خبرنا عن تفاصيل تبعات هذا الموضوع.
6: الحقيقة مزبوط، يعني كانت مفاجأة لأن الأستراليين تعودوا خلال السنوات الماضية على أخبار ارتفاع الفواتير وليس انخفاضها، لكن الهيئة الأسترالية للطاقة أعلنت أنه أسعار الكهرباء المرجعية ستنخفض لمعظم المشتركين في نيو ساوث ويلز وكويزلاند اعتبارا من يوليو، بينما الزيادة في جنوب أستراليا ستكون طفيفة. السبب الرئيسي هو ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة وتحسن أداء بعض المحطات التي تعمل على الفحم وتقليل ضغط أوقات الذروة بفضل البطاريات، وهذه نقطة مهمة جدا لأننا بدأنا نرى فعليا تأثير الاستثمار الضخم بالطاقة الشمسية والبطاريات على الأسعار وليس فقط على الخطابات السياسية.
5: هذا يقودني حقيقة السؤال، هل نستطيع أن نقول إنه أزمة الطاقة انتهت في أستراليا؟
6: لا إطلاقا. هناك انخفاض مرحلي لكن السوق ما زال حساس جدا. أي أزمة عالمية أو حرب أو ارتفاع بأسعار الغاز يمكن أن يعيد الفواتير للارتفاع بسرعة. حتى يعني قرأنا بعض التقارير حذرت من أن تكاليف شبكات نقل الطاقة الجديدة قد تضغط على الأسعار مستقبلا. أيضا يعني من ناحية أخرى ليس كل الناس سيشعرون بنفس مقدار الانخفاض. الشخص الذي لديه ألواح طاقة شمسية أو بطارية منزلية قد يستفيد أكثر بكثير من الشخص الذي يعتمد كليا على الشبكة التقليدية. لذلك يعني بدأت تظهر فجوة جديدة بين الأسر المجهزة للطاقة الحديثة والأسر التي ما زالت تدفع الفواتير التقليدية كاملة.
5: خلينا نربط هذا الموضوع أستاذ يوسف مع أزمة القروض العقارية. كيف ترتبط أزمة القروض العقارية بأسعار الكهرباء والطاقة؟
6: اليوم الأسرة الأسترالية لا تنظر لكل فاتورة فاتورة وحدها، بل تنظر للمجموع الكامل. يعني عندما ترتفع الفائدة 300 دولار وترتفع الكهرباء 100 دولار والتأمين 80 دولار والبقالة 150 دولار، تصبح الضغوط متراكمة بشكل خانق على العائلات الأسترالية. ولهذا أي خبر عن انخفاض الكهرباء يعطي نوعا من التنفس المؤقت للناس والراحة النفسية المؤقتة ربما، لكنه لا يحل المشكلة الأساسية، وهي أن تكلفة الحياة بالكامل ارتفعت وبسرعة أكبر من نمو الرواتب. ولهذا نرى كثيرا من الأسر تعيش على الحد الأدنى من السيولة حتى لو كانت تملك منزل بمليون دولار.
5: ذكرت أستاذ يوسف في سياق حديثك أنه من الأشياء التي دعت لتخفيض سعر الطاقة والكهرباء وجود الطاقة المتجددة. هل فعلا الطاقة المتجددة بدأت تغير الاقتصاد الأسترالي؟
6: نعم وبشكل واضح. يعني أستراليا تتحول بسرعة إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الطاقة الشمسية والبطاريات والتخزين الكهربائي. اليوم هناك مناطق في منتصف النهار تنتج كهرباء فائضة لدرجة أن الأسعار تهبط بقوة، وبعض شركات الكهرباء بدأت تقدم عروض كهرباء مجانية لساعات معينة خلال النهار للاستفادة من فائض الطاقة. لكن التحدي الأكبر هو كيف يعني تنتقل هذه الكهرباء وتخزنها ليلا، وهنا يعني تأتي الاستثمارات الضخمة بالبطاريات وشبكات النقل. لذلك المرحلة القادمة ليست فقط إنتاج طاقة رخيصة، بل إدارة طاقة ذكية.
5: إذن وقبل أن ننهي هذا اللقاء أستاذ يوسف، حضرتك كخبير مالي واقتصادي وعقاري، ما الرسالة الأهم التي يجب أن يفهمها المستمع الأسترالي اليوم؟
6: الرسالة هي أن الاقتصاد الأسترالي دخل مرحلة تحتاج وعيا ماليا أعلى بكثير من الماضي. لا يكفي أن يعني نسمع إعلان مصرف يقول أنه وفر 400 دولار بالشهر، ولا أن يعني نسمع خبر انخفاض الكهرباء فنعتقد أن الأمور انتهت. الناس التي ستنجح خلال السنوات القادمة هي التي ستفكر استراتيجيا كيف نخفض الديون بشكل أسرع، كيف نبني احتياطا ماليا، كيف ممكن نستفيد من الطاقة الشمسية أو العروض الذكية، وكيف ندير المصروف بدون الوقوع في فخ الراحة المؤقتة. لأن الحقيقة يعني اليوم أن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط يعني كم تربح، بل يعني على كم تستطيع أن تحتفظ من أموالك وسط يعني هالاقتصاد المليء بالفوائد والفواتير والرسوم والضغوط اليومية.
5: إذن كل شكر للخبير المالي والاقتصادي والعقاري الأستاذ يوسف مرتضى على هذه المعلومات القيمة. طبعا نذكر مستمعين الكرام مرة أخرى بأن هذه المعلومات هي معلومات عامة استرشادية، في حالة الرغبة بالاستزادة بمعلومات خاصة أو تخص حالة خاصة سواء في أي شأن مالي واقتصادي أو عقاري يرجى التوجه للمتخصص الذي تعرفونه. كل شكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف.
6: شكرا أستاذ علاء لك ولي SBS عربي.

0: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
1: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
2: أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 31 من شهر مايو أيار 2026. معكم هذا الصباح سناء وهيب ونعيد الاستماع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع. نتوقف الآن مع حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم. سيدني 23 ومشمس إجمالا، كانبرا 14 درجة غائم جزئيا، هوبرت 14 درجة وأمطار متفرقة، 15 درجة في ملبورن وأمطار، و17 درجة وأمطار متفرقة في أدليد، 20 درجة في بيرت وأمطار، و25 وغائم جزئيا في بريسبن، 21 ومشمس إجمالا اليوم في داروين. أعزائي، في أوروبا تتواصل تداعيات موجة حر غير اعتيادية ضربت عدة دول قبل بداية الصيف وسط تحذيرات صحية ومناخية بعد تسجيل وفيات وارتفاع قياسي في درجات الحرارة خصوصا في فرنسا وبريطانيا. خبراء الأرصاد أشاروا إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بما يعرف بالقبة الحرارية، وهي كتلة من الضغط الجوي المرتفع تحتجز الهواء الساخن لفترات طويلة، فيما يؤكد مختصون أن من المبكر معرفة ما إذا كانت هذه الأجواء ستستمر خلال هذا الصيف. أعزائي، من هذه الأخبار حول الطقس سواء في أستراليا أو في الخارج إلى حلقة جديدة من طريق الهجرة.
3: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن. ونذكر أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء وهذا البودكاست ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجع عليكم استشارة محامي مستقل إذا لازم الأمر.
3: فارس، اليوم رح نفتح ملف يعني نظام الحماية الإنسانية ما بعد الموازنة الجديدة، ويمكن السؤال هل تغلق أستراليا الأبواب أم تعيد ترتيبة أمام كل من يتوق لأن تكون هذه الأرض هي يعني وطنه الثاني.
4: سؤال كتير مهم بترا، خصوصا بعد تأكيد الحكومة تثبيت البرنامج الإنساني أو برنامج اللجوء عند سقف 20,000 تأشيرة سنويا، رقم استقرت عليه السياسة الأسترالية بالسنوات الأخيرة مقارنة بنحو 13-15,000 تأشيرة بمراحل سابقة.
3: اليوم الحكومة خصصت 100 ملايين الدولارات لخدمات اللاجئين والاستقرار المجتمعي وبرامج الدعم الإنساني ضمن الموازنة الجديدة، وهالبرنامج يأتي ضمن التزامات أستراليا الدولية واتفاقياتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأيضا المنظمات الإنسانية. اليوم كامبرا تعتمد نظام يعني إعادة توطين اللاجئين والأشخاص يلي عم يدقوا باب الحماية وفق معايير إنسانية أمنية وقانونية.
4: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية استقبلت أستراليا أكثر من 1,000,000 لاجئ. يعني مع هذه الأرقام والميزانية الجديدة تبقى أو يبقى السؤال الأبرز، مين عنده فرصة فعلية اليوم للحصول على لجوء إنساني إلى أستراليا؟
3: رح نطرح هالسؤال في ضوء الموازنة الجديدة على محامي الهجرة ناظم البردوعي اللي انضم لنا في هذه الأثناء. صباحك خير ناظم.
5: صباح الخير بترا، صباح الخير فارس، صباح الخير للمستمعين.
3: يا هلا فيك
4: ناظم. يعني بداية لما نحكي عن 20,000 تأشيرة سنويا، ماذا ترى؟ يعني مزيد من التشدد في المرحلة المقبلة أم الحفاظ على استقرار ما يعني وعدم إدخال أي تغييرات جذرية في سياسة اللجوء؟
5: هلا أنا برأيي عمليا تثبيت البرنامج الإنساني عند 20,000 بالسنة هو أنا برأيي بقراءتي للموضوع أن الحكومة الإسترالية قررت أكيد تحافظ على مستوى ثابت نسبياً من استقبال اللاجئين والمهاجرين الإنسانيين بدل ما يكون في تغييرات كبيرة كل سنة بحسب الظروف السياسية. برأيي هذا بيعكس نوع من الاستقرار أكثر من أن يكون تشدد. يعني إسرائيل بعد ملتزمة ببرنامج إنساني معتبر مقارنة بعديد من الدول، خصوصا أنه البرنامج كان مثل ما بنعرف بسنوات سابقة أقل من هيك بكتير. بس في نفس الوقت الحكومة عم تحاول توازن بين الواجبات الإنسانية وبين موضوع إدارة الهجرة وأمن الحدود، لذلك عم نشوف تشديد أكبر على التدقيق بالطلبات والتأكد من مصداقية الطلبات. مش أنا برأيي ضرورة تخفيض الأعداد أكيد.
3: قبل ما ننطلق ونميز بين هيك برنامج الحماية واللجوء الإنساني، خلينا أسألك بشكل سريع شو الجديد اللي حملته الموازنة بالتحديد بهالملف هيدا؟
5: أنا برأيي الموازنة يعني الأرقام بعدها هي ذاتها على السنة الماضية، بعد 20,000 موزعين بين اللجوء الإنساني من خارج إستراليا واللجوء من داخل إستراليا، لأنه مثل ما بنعرف، وأنا برأيي بس كمان للتوضيح للمستمعين، لما نحن بنحكي عن 20,000 هو العدد الكامل، أوقات شو بيصير؟ أوقات في ناس داخل البلد داخل إستراليا بيقدموا على اللجوء بتكون أعدادهم أكبر من اللي عم بيقدموا على اللجوء الإنساني من خارج إستراليا. مشان هيك نحن منشوف مثل ما بنعرف أنه عم يصير في شوية تطويل بموضوع البت بطلبات اللجوء الإنساني من خارج إستراليا، بس أكيد هالشيء بيتعلق بالأزمات الدولية وحسب البلد الأزمة قدام اشتد بالموضوع. فأكيد يمكن بتصور هلأ بنحكي شوي لقدام عن موضوع التمييز بين الطلبات اللجوء الإنساني خارج البلد ومن داخل إستراليا.
4: يعني ناظم بنسمع قصص، وسمعنا قصص على هالمنبر أيضا، أشخاص استنوا لسنوات طويلة يعني حتى حصلوا على حق اللجوء. ومن هون يعني يطرح السؤال، يعني كيف يتم اختيار هؤلاء الأشخاص اللي بيعطوهم تأشيرة حماية إنسانية، وشو الشرط يعني قبل أن يتقدم الشخص بطلب تأشيرة أسترالية أنه يكون حاصل على صفة لاجئ صح من المفوضية السامية اللي تابع الأمم المتحدة؟
5: كثير حلو السؤال، وأكيد يمكن هذا السؤال بينطرح كثير نحن، لأنه في عنا ناس بإستراليا كثير عندهم قرايبين بيكونوا جايين من بلدان أزمات، مثل خلينا نقول بسوريا أو بالعراق أو بعدة بلدان بالسودان أو أريتريا. خليني أوضح الموضوع شوي. هلأ في عدة طرق ممكن الحكومة الإسترالية تعطي أو تمنح فيز لجوء إنسانية لأستراليا. عندك أول شيء ممكن يكون هالشيء من خلال المفوضة السامية غالبا، بس مش أكثر الحالات.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: غير أنه نازح لبلد مجاور كمان بيكون مسجل مع المفوضية السامية للاجئين، بيكون مسجل وعنده كرت تسجيل، وكمان الشرط الثالث أنه يكون عنده قرايب أو يكون عنده صديق داخل استراليا يعمل له ترشيح لطلب لجوء إنساني. فعادة هذه هي الشروط الأساسية. هلأ كمان أكيد نحن في ناس كتير بتتسأل مين له الأفضلية، أي أنواع من الطلبات على الأفضلية. الحكومة الإسترالية أنا برأيي بتنظر لعدة عوامل. أول شيء بيطلعوا على مدى الخطر على الشخص اللي مقدم الطلب، على وضعه الإنساني، على الروابط العائلية بإسترالي، إذا روابط عائلية درجة أولى أو تاني أو صديق أو رفيق. النقطة الرابعة بيطلعوا هي القدرة على الاستقرار، قديش هدول الأشخاص عندهم مؤهلات أو قدرة على الاستقرار. وكمان أكيد ما ننسى الفحوصات الأمنية والصحية. أكيد القرار النهائي هو بإيد الحكومة الإسترالية. خليني أعطي مثل كتير بسيط، يعني حتى أنا تفاجأت كمحامي. قدمنا طلبات هلأ من حوالي الشهر السابع 2025 لعوائل سورية كانوا نازحين على لبنان، وتفاجأنا أنه طلعت الفيزا هلأ من شي حوالي الأسبوع. يعني هنا تفاجأنا فيها كتير، لأنه نحن عادة عم نقول للناس أنه الانتظار هي حوالي 3 سنين أو 4 سنين لطلبات اللجوء الإنساني. بس مثل ما عم أقول للتأكيد أنه أوقات ظروف البلد أو الأزمات اللي عم يمروا فيها أشخاص ممكن يعدل هذا الموضوع.
4: إذا بدي أرجع شوي ناظم معك على أبرز أنواع برامج الحماية واللجوء الإنساني، وإذا بدنا نحكي شوي عن الفرق بين إعادة التوطين من الخارج وطلبات الحماية المقدمة من داخل أستراليا، شو الفرق بيناتهم؟
3: يعني الفرق واضح عنا بالنسبة لإعادة التوطين اللي هو من خارج أستراليا. هي عادة بيتم التقديم عليها بطريقتين، يا اما من خلال المفوضية السامية، هن بيسموا اشخاص معينين او عيال معينين بيكونوا هن اكثر شيء عندهم ازمة انسانية بالبلد اللي هن فيه ومعروفين، يعني او من خلال ترشيح من قرايب من استرالي، قرايب او صديق بيقدموا الطلب اللي اسمه Special Humanitarian Visa، اللي هو أنا هذا بيكون هو اكثر طلب وارد واكثر طلب ناس بتقرب عليه. هدول النوعين هني بتقدموا بيكون الشرط الشخص خارج استراليا. النوع الثاني اللي هو البروتكشن فيزا ما تعرف، او الاسالم سيكا اللي هي رقم 866. هذا الطلب بيتم التقديم عليه من داخل استراليا. يعني الشرط الاول انه الشخص يكون موجود داخل استراليا، واكيد خيفان يرجع على بلده الأم لأنه عنده مشكلة معينة اللي هي أو اضطهاد معين أو عنده مخاوف من شيء معين ما بيقدر يرجع، بيطلب اللجوء داخل أستراليا، بيقول لأستراليا أنا طالب لجوء ما بقدر أرجع على بلدي، وهي هي الأسباب أو الدلائل الموجودة عندي. فهي هي النوعين من الطلبات من داخل أستراليا أو من خارج أستراليا.
5: ناظم، ذكرت كلمة الاضطهاد، يعني وهذا يمكن بياخذنا على سؤال حول الأولويات. يعني هل يا ترى برامج تأشيرات الحماية الإنسانية بأستراليا بتمنح الأفضلية أو الأولوية لأشخاص معينين، مثلا بنتموا لأقليات تعرضت للاضطهاد؟ هل في مثلا مكان في الطلب ليقدر الواحد يوضح هاي النقطة؟
3: هلا عادة نعم، لجاوبك على السؤال بصراحة نعم، في أولويات، وعادة الأولويات بتتأثر بالأزمات العالمية. هلا مثلا شفنا بالسنوات اللي مرقت في برامج خاصة للأفغان أو للأوكرانيين، وكانت كمان في اهتمام متزايد ببعض الفئات المعرضة لخطر أكبر مثل النساء والأطفال والأقليات الدينية أو الأشخاص المهددين بشكل مباشر. فهي هي الأولويات، يعني حسب شو عم يصير، أزمات دولية خصوصا إذا نحكي عن برنامج إعادة التوطين اللي هو الفيزا 202 و200. هدول الفيز المعروفين هني رقمهم من 200 لل 205. هدول التأشيرات عادة بيتأثروا بالأزمات الدولية.

0: يعني كل ما صار في أزمة دولية بمكان معين أو حرب أو كذا، وصار في نزوح كبير من البلد على بلاد مجاورة، عادة إسرائيل بتفتح. يعني ونحن بنعرف التاريخ، اللبنانيين كيف إجوا على البلد من خلال هذا البرنامج، وبعدين الفيتناميز، وبعدين هلأ السوريين والعراقيين وكذا كذا. هذا البرنامج إسرائيل عمره سنين طويلة جدا، وكل ما بصير أزمة دولية بيتم التعديل للبرنامج لاستقطاب فئات معينة أو بلدان معينة.
1: نظم اليوم الحكومة الأسترالية تتحدث بشكل متزايد عن نزاهة نظام الهجرة، مكافحة إساءة استخدام طلبات اللجوء، تحدثت عن تشديد الرقابة، إعادة تحديد الأولويات. كيف بده ينعكس يعني هالشي عمليا على كل متقدم على تأشيرة حماية أم لجوء؟
0: بالفعل هذا الموضوع صار أساسي جدا بالفترة الأخيرة. الحكومة صارت عم تشدد أكثر على الطلبات غير الجدية أو اللي فيها معلومات غير دقيقة، وعم نشوف تدقيق كتير بالمستندات وبالمقابلات، وحتى صار عم يطلعوا على تاريخ الشخص وإذا كان مقدم أي طلبات هجرة بمكان ما أو بتاريخ سابق، صار عم يتأكد من كل هالأمور هيدي. حتى صار في تركيز على الأشخاص اللي بيستخدموا، انتبه على هذه النقطة، بيستخدموا طلبات اللجوء بس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل البلد من دون وجود أي أسباب حقيقية للحماية. كمان هذه بدنا نحن نوعي منها القصة. يعني في تشديد، يعني أي في عنا نحن للأسف أوقات الناس بتكون فهماني الموضوع غلط، إنه في ناس كتير بتفكر إنه مجرد أي شخص دخل على أستراليا بيحقله باللجوء أو بيحقله يطالب باللجوء، ومجرد تقديم الطلب هو حصل على الإقامة أو حصل على اللجوء داخل أستراليا. أبدا مش مزبوط. طلبات اللجوء كتير ضيقة، بدها كتير تحضير، بدها تكون أسباب جدا مقنعة، بدها تكون قصة كتير مقنعة لحتى نقنع الحكومة الأسترالية إنه بالفعل الشخص بيستحق اللجوء داخل أستراليا.
2: أخيرا ناظم، شو عندك نصيحة بتوجهها لأشخاص عم بسمعونا هلأ بفكروا يقدموا طلب للحصول على تأشيرة حماية إنسانية؟
0: أهم نصيحة هو أكيد الصبر والاعتماد دايما على المعلومات الصحيحة بتقديم الطلبات. البرامج الإنسانية للأسف بتاخد وقت طويل جدا أحيانا، وعادة أنا هلأ أي شخص بيجيني بقول له البرامج الإنسانية عم تاخد حوالي 3 سنين، حكينا هلأ من قبل شوي أنه صار في عندنا أمل أنه مثلا مر علينا كذا طلب طلعوا خلال 8 أشهر أو 9 شهور. أنا برأيي هيدا باب أمل جديد. فالنصيحة أنه أكيد تقدموا طلبات تكون كتير مميزة، كتير مقدمة بشكل ممتاز ومدروس. ما تستعجلوا بتقديم الطلبات، خلوا طلبكم مميز، لأنه اللي بيميز طلب عن طلب هو طريقة تقديم الطلب. إذا الطلب مقدم بشكل واضح، وإذا المعلومات مقدمة بشكل واضح والمستندات والأدلة كلها موجودة، هيدا كتير كتير بيساعد. لأنه نحن مثل ما بنعرف طلبات اللجوء بيقدموا كل سنة آلاف وآلاف الناس، بس الأماكن الموجودة هن أقل بكتير، محدودة جدا. فالطلب لازم يكون مميز لحتى يكون عنده أمل أنه يمشي حاله.
1: شكرا من القلب لك ناظم البردوع محامي الهجرة على هذه الإضاءة القيمة.
0: شكرا.
2: نلتقي الأسبوع المقبل. المعلومات التي وردت في هذا البودكاست على سبيل المعلومة العامة، إذا بدكم نصيحة استشيروا محامي مستقل، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.

0: الأسبوع الذي انقضى.
1: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
0: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
2: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
3: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
2: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست. أهلا بكم أعزائي. قبل أن ننتقل إلى لقائنا التالي، نتوقف عند قضية أثارت الكثير من الجدل هذا الأسبوع في أستراليا بعد وصول مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش من مخيمات الاحتجاز في شمال سوريا. القضية أعادت إلى الواجهة النقاش في الشارع الأسترالي بين من يركز على البعد الأمني ومن يدعو إلى إعطاء الأطفال فرصة للاندماج والحياة الطبيعية بعد سنوات من المعاناة في المخيمات، كما أثارت ردود فعل سياسية وشعبية واسعة حول كيفية التعامل مع العائدين ومستقبلهم داخل المجتمع الأسترالي. المزيد في هذا الموضوع في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
4: ضخموا القصة لأسباب سياسية، لأنه كان في عندهم انتخابات فرعية political circus لا أكثر ولا أقل. هال مواطنين استراليين معهم الجنسية الاسترالية ومعهم باسبوراتهم وبحق لهم يرجعوا على استراليا، وانا اخذت الباسبورات كلياتهم وبطريقة قانونية ومضيت على اوراق وانا حملتهم ونزلت فيهم على سوريا. للحقيقة انا بتفهم الخوف اللي موجود، بس انا عم امشي من مبدأ هلأ الخوف اللي موجود نقدر نتحكم انه نزيله، وقت بيكونوا هالاطفال بيدخلوا للمدارس الخطر عليهم بيكون زاد 100 ضعف اذا هالاطفال دلوا بقلب سوريا وبالشرق الاوسط.
5: من مخيمات معزولة في شمال شرق سوريا، حيث عاش منذ سنوات أفراد من عائلات مرتبطة بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في ظروف قاسية ومعقدة، وصلت دفعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين إلى سيدني وميلبورن في عودة أعادت إلى الواجهة واحدا من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في البلاد. هذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الباب، لكن هذه الدفعة تأتي لتزيد الجدل اشتعالا بعدما شددت الحكومة على لسان وزير الأمن الداخلي توني بيرك على أنها لم تقدم أي مساعدة لإعادتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي شخص يثبت تورطه في جرائم سيواجه كامل الإجراءات القانونية. في المقابل كانت المعارضة قد أبدت رفضا واضحا لعودة هذه العائلات، محذرة من الأبعاد الأمنية والسياسية لهذا الملف، فيما يرى حقوقيون ومدافعون عن الأطفال أن النقاش يجب أن يبدأ من معاناة الصغار الذين عاشوا لسنوات في بيئة خطرة وغير مستقرة. في قلب هذا الجدل برز اسم الطبيب والناشط المجتمعي دكتور جمال الريفي، الذي تحدث عن جهود امتدت لسنوات خلف الكواليس من أجل هذا الملف، وعن معركة لم تكن سهلة في ظل موقف حكومي متحفظ واعتراضات سياسية حادة وتعقيدات قانونية وإنسانية متشابكة. بداية حتى يعني نوضح اللغط اللي صار، كتير كان في إشاعات في هذا الإطار، ما هو دور دكتور جمال ريفي؟ هل بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي توني بيرك والحكومة أم تصرف بمفرده؟ شو كانت طبيعة دورك بسوريا؟ هل أنت مثلا تواصلت مع الحكومة السورية أم كنت حلقة الوصل بين أستراليا وهؤلاء؟ شو اللي صار؟
4: أولا أخ فارس بتشكرك وبتشكر كل الأخوة والأخوات المستمعين. للحقيقة كان في هناك مثل ما تفضلت معلومات خاطئة بالإعلام، وما كنت قادر أني أطلع واجهها لسبب بسيط، بدنا نجاح العملية اللي كنا عم نقوم فيها. أولا خليني أحكي بالموضوع بالنسبة لوزير الداخلية الحالي السيد توني بيرك. نعم نحن أصدقاء، بس أنا هذا العمل والقرار اللي اتخذته كان قبل ما توني بيرك يكون بالحكومة، كان هو بالوقت بالمعارضة. أولا أنا مش فرد، أنا عم اشتغل مع مجموعة إنسانيين ومن كل العرقية ومن كل الأديان، في عنا مسيحيين، في عنا يهود، وفي عنا مسلمين. القرار اللي خذته أنا كشخص كان للحقيقة من سنة 2015 وقت شفت طفل عمره 6 سنوات عامل رأس مقطوع بجانب والده. قلت هذا الطفل هو أول ضحية لعمل اللي قام فيه والده، أكيد ما كان الضحية الأخيرة بس كان أول ضحية له. نفس الوقت بالنسبة لي وقت اجتمعت مع عائلة الأم والأب لآل الباف اللي كانوا مفجوعين إنه 4 رجال شباب من أولادهم ذهبوا على سوريا، ورحت عملت لهم زيارة أنا وسكوت موريسون بهديك الفترة وشفنا معاناتهم. هو إنه عائلة تفقد ولد ضنينة بتكون مفجوعة بس 4 بنفس الوقت للحياة كانت فاجعة كتير كبيرة. بالسنة 2019 وقت زالت الشيء اللي كانوا يقولوا عنهم الخلافة بقلب سوريا والعراق بوجهة نظري لا إسلامية، وأنا كنت من أكثر الدعاة ضد هذا الفكر التكفيري المتطرف، حتى إجاني تهديد مثل ما بتعرف من قبل اللي بيدعوا أنه هن من الدولة الإسلامية. كنت وضعي دائما مواجهة هالعقل المتحجر اللي موجود. بال2019 كانوا موجودين 75 استرالي بقلب مخيم الهول. اجتمعت أنا وزير الداخلية بهديك الفترة بيتر داتن وحكيت معه بمعاناة الأطفال اللي موجودين، وافق بس أنه يجيب الأيتام اللي هن 8 أيتام. كنت كتير ممنون أنه أخذ هالأيتام طلعهم من المخيم حطهم بإربيل، وصلوا 9 لأنه البنت الحامل ولدت بإربيل وكنا عطلانين هم ولادتها، والحمد لله وصلت بخير وسلامة. بعدين سنة 2022 الحكومة الحالية جابت كمان مجموعة، كان في هناك بعد ما جابوهم حملة عنيفة ضد حكومة الألبانيزي لأنهم نظر لألون أنه هن دواعش وما لازم يكونوا موجودين، وبنفس الوقت الإخوة اليزيديين كان في عندهم حساسية من هذا الموضوع. أنا بتفهمها كليا هذا الأمر، يعني قدمنا طلب للأطفال كليتهم أنه يصير في عندهم citizenship by descent، وخدنا الموافقة من أهلهم كليتهم وقدمنا الطلب، والحمد لله أثبتنا أنه هن مواطنين إستراليين أنه قدمنا لنجيب لهم الباسبورات تبعيتهم. كذلك الأمر أخذت معنا 7-8 شهور بس الحمد لله حصلنا للباسبورات.
5: كيف صدرت جوازات السفر دكتور؟
4: قانونية 100% أثبتنا أنه هن مواطنين إستراليين، وأنا أخذت الباسبورات كليتهم وبطريقة قانونية ومضيت على أوراق وأنا حملتهم ونزلت فيهم على سوريا، وصار في عنا شوية خلل بالتوقيت بسوريا. اجتمعت مع الأخوة بالوزارة الخارجية بقلب سوريا وأنا اللي بتشكرهم كتير، والحمد لله كل شيء اللي فينا نقول أنه آخر دفعة وصلوا لهون. نحن بلشنا أخ فارس كان في عنا 75 استرالي واسترالية موجودين بالمخيمات سنة 2019، 55 منهم كانوا مراهقين أطفال تحت السن أغلبيتهم صغار.
5: مع أنك يعني خضت صراع قانوني ورفعت قضية على الحكومة الفيدرالية وبعدين صار في استئناف وخسرت القضية والاستئناف، وبالتالي وصلت لقناعة أنه هذه الحكومة ستصر على موقفها بعدم تقديم المساعدة، أخذت الانيشيتيف أو المبادرة بنفسك وأقنعت الحكومة السورية بأن هؤلاء يجب أن يغادروا، وبالنهاية هم حملة جنسيات أسترالية أستراليين وعلى الدولة مسؤولية. يعني هنا تجادل المؤسسات الحقوقية خصوصا المؤسسات المعنية بالطفولة من Save the Children وغيره. يعني دكتور جمال اليوم كثير من اللي عم بسمعونا وبالمجتمع الأسترالي بقول لك أنا أرى أنه هؤلاء نسبة منهم، أنا ما بدي أعمل أي تعميم من عندي كفارس يعني، ولكن بقول لك ربما هم اختاروا الانضمام إلى تنظيم متطرف بشكل خطر على أستراليا، تشربوا أفكار متطرفة. كيف تنظر اليوم إلى هذه المخاوف؟ How do you address هاي النقطة تحديدا؟ وصول هؤلاء كأطفال الآن تحت نظر وعين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أكثر أمانا لأستراليا من أن يتركوا هناك ويصلوا كرجال أكيد. أو شباب كبار؟
4: أكيد. أتصور أنه هلأ إذا جبناهم بهالعمار هيدا بيدخلوا على المدرسة مع أهلهم وبيأخذوا التسقيف اللي لازم يأخذوه، عندهم مستقبل اللي هون، إذا حدا في عنده أفكار متطرفة بيقدروا يتعاملوا معه وبيقدروا يقوموا بالنشاطات اللي تتطلب منهم كأطفال. بس وقت بدهم يجوا إذا كان عمرهم 19 20 أو لا سمح الله إذا كانوا تحت تأثير أي فكر متطرف وقت بيكونوا يعني بالشرق الأوسط بيقدروا يرجعوا، وإذا كانوا 25 و30 سنة وتشربوا هذا الفكر من الصعب أنه الإنسان يقدر يتابعون، ومصعب على الأجهزة الأمنية.
5: اليوم هناك يعني ممن يستمعون إلينا الآن أم بيحكوا الدكتور جمال ريفي لعب دور في إعادة هؤلاء، نحن نشعر بالخطر، بتعرف أقليات اضطهدت من قبل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، إذا بدك تخاطب هؤلاء مباشرة اليوم to address هاي الفيرز شو بتحكي لهم؟
4: للحقيقة أنا بتفهم هالفكر اللي موجود عندهم والخوف اللي موجود، بس عم أمشي من مبدأ هلأ الخوف اللي موجود نقدر نتحكم أنه نزيله وقت بيكونوا هالأطفال بيدخلوا للمدارس وبياخدوا دراسات اللي لازم تكون موجودة لحتى ما يكون عندهم أفكار متطرفة. بس الخطر عليهم بيكون زاد 100 ضعف إذا هالأطفال دلوا بقلب سوريا وبالشرق الأوسط وتشربوا الأفكار التكفيرية ورجعوا على أستراليا إذا كانوا هن متطرفين، لأنه ما حدا بيقدر يمنعهم بالقانون الإسترالي أنهم يرجعوا لا هلأ ولا بعد 20 سنة، مشان هيك قدروا دخلوا هلأ.
5: اليوم المعارضة الائتلافية صوتها عالي بانتقاد موقف الحكومة، حتى الموقف الرافض تقديم أي مساعدة المعارضة الائتلافية اعتبرت أن الحكومة فتحت الباب، على الأقل لم تصدر أوامر استبعاد مؤقتة يمكن تمديدها. حضرتك بمطلع حديثك قلت أن التواصل بداية أصلا كان مع حكومة أحرارية، فماذا تقول لهؤلاء اللي بيعتبروا الموقف المعارضة ربما أفضل لاعتبارات الأمن القومي؟
4: أولا في قانون بيطبق على الكل، الكلام بيقدروا يحكوا قد ما بدهم هن كلام، بس بالنتيجة هالمواطنين إستراليين معهم الجنسية الإسترالية ومعهم باسبوراتهم وبحق لهم يرجعوا على إستراليا. الشيء الثاني إذا أي من الأمهات بيشكلوا أي خطر، أولا أنا ما بعرفهم شخصيا ولا بعرفهم قبل ما يسافروا ولا أبدا اجتماع أنا وياهم، الأجهزة الأمنية اللي موجودة عنا عندها كل المعلومات عنهم، جزء منهم بيعرفوا أنه تم استغلاله والتغرير فيهم ليروحوا لهنيك، جزء تاني راح لأنهم عندهم فكر متطرف، هن بيقيموا الموقف بس يجوا على إستراليا، وإذا عملوا أي خطأ أو خلل بالقانون بيخدوهم للمحاكم. ومثل ما شفنا هلأ نحن عم نسمع الناس اللي إجوا بالوقت الحاضر في منهم روحوا على المحاكم، أخ فارس في هناك مجموعة كبيرة كمان إجت ما حدا سمع فيها والحمد لله عاملين جزء كتير منيح وماشي حالهم بالحياة الإسترالية وما بشكلوا خطر على حدا، الشرطة الفيدرالية بتقدر تتبعهم كلياتهم. أنا برأيي ضخموا القصة لأسباب سياسية لأنه كان في عندهم انتخابات فرعية وكانوا بدهم يزيدوا الكلام على بولين هانسن وغيروا الأمور كلياتها، وكانت يعني مثل ما بيقولوا political circus لا أكثر ولا أقل، ما كانوا عم يحكوا أمن لأنه الأمن لكل إستراليا أنهم إذا بيجوا هلأ ما ينطروا لبعدين.
5: أخيرا دكتور جمال ريفي، هل أسدلنا الستار على هذا الملف؟ هل أغلق فعليا؟
4: للحقيقة هلأ بالوقت الحاضر أنا بعرف أنه كان في 55 طفل عم يناموا تحت الخيم بمنطقة كتير صعبة، كان في عندهم خوف هالأطفال الإستراليين، هلأ بالوقت الحاضر عم يناموا على تخت مرتب ببيت أهلهم وأقربائهم، بتمنى أنهم كليتهم يندمجوا بقلب هذا المجتمع، وأنا ما عندي أي شك نحن كجالية نخلي عينينا ودينينا مفتحين، إذا لقينا في أي خطر على حدا نحن دغري أول الناس اللي حنتدخل لأنه نمنع الخطر، لأنه الأمن إستراليا والإستراليين كليتهم بهمنا، ونحن محبتنا لأستراليا والإستراليين أمنا بهذا العمل حد أدنى عم نظهر المحبة لل 55 طفل اللي اجوا لهون، بس محبتنا بتشمل للناس كليتهم، ما بدنا نضر نحن حدا ابدا ابدا اذا الله راضي.
5: شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي والطبيب دكتور جمال ريفي، شكرا على هذا الحديث وعلى توضيح ما حدث، يعني اخذنا الى كواليس هذه العودة، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك اخ فارس، شكرا للجميع.
2: وقفة غنائية نهود بعدها في الساعة الثانية مع مزيد من لقاءات وتقارير SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء وهيب.

0: تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية ولنتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا صبيحة الأحد في 31 من شهر مايو أيار 2026. سيدني 23 ومشمس إجمالا، 14 درجة في كانبرا وغائم جزئيا، 14 درجة في هوبرت وأمطار متفرقة، 15 درجة في ميلبورن وأمطار، و17 درجة واحتمال تساقط أمطار في أدليد، 20 درجة وأمطار في بيرث، 25 وغائم جزئيا في بريزبن، و21 ومشمس إجمالا في داروين. أعزائي، قبل أن ننتقل إلى لقاء آخر من SBS عربي، دعونا نتحدث عن هذه الدراسة الجديدة التي سلطت الضوء على ما يعرف بفقر الدورة الشهرية في أستراليا، بعدما كشفت الدراسة نتائج صادمة عن اضطرار كثير من النساء والفتيات إلى استخدام بدائل غير آمنة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الصحية الأساسية. الدراسة التي نشرت تزامنا مع اليوم العالمي لنظافة الدورة الشهرية أظهرت أن الضغوط المعيشية وتكاليف الحياة باتت تؤثر حتى على الاحتياجات الصحية اليومية، ما أعاد النقاش مرة أخرى حول العدالة الصحية وإمكانية الوصول إلى المنتجات الأساسية للجميع. ومن هذه الدراسة الصحية إلى حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
2: تشهد أستراليا في هذه الآونة أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاماً، حيث تم تسجيل مئات الإصابات، وحتى أن هناك صعوبة في احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. ما هي الدفتيريا أو الخناق؟ ما مدى خطورة هذا المرض؟ وكيف ينتقل؟ وكيف يؤثر تراجع التلقيح على معدلات الإصابة؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور زياد فشخة في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر، إشارة إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط. إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
3: مرض الدفتيريا هو مرض نادر حاليا، يعني 30-40 سنة ما عم نشوف أي حالات، يعني حالات كثير قليلة بنتيجة اللقاحات وانتشار اللقاحات والعادات الصحية الجيدة يعني والنظافة وهيك. بس الدفتيريا هو بكتيريا بيأثر على بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، يعني على الأغشية المخاطية بالحلق وباللوزتين، وممكن ينتشر للرئتين. وهذه البكتيريا بتفرز سموم خاصة، هذه السموم ممكن تؤدي إلى التهاب الدم، ممكن تؤدي إلى فشل بالقلب والكلى، وممكن تؤدي إلى الموت في بعض الحالات إذا لم تعالج يعني بشكل رئيسي. وكمان هذه البكتيريا ممكن تأثر على الجلد، لكن بكمية أخف بكثير من الجهاز التنفسي يعني.
2: نعم، قبل ما نكفي دكتور، عم بيقولوا أنه انتشرت لأنه ضعف اللقاح، يعني الناس ما عم ياخدوا اللقاحات، فهل هالشي صحيح؟ وشو أهمية اللقاح لهذا المرض؟
3: صحيح 100%. يعني نحن عم نلاحظ هلا في كتير ناس عم تقاوم اللقاحات وبيأمنوا بالconspiracy theories، يعني بيقولوا بالنظرية المؤامرة والسيطرة وهالقصص هيدي. فعم نلاقي في بعض العالم ما بتلقح أولادها وما بتعطيها لقاحات، وهيدا هلا عم نشوف نحن رجوع للأمراض اللي نحن ما كنا نشوفها من 10-15 سنة، مثل ما عم تفضلت الدفتيريا والحصبة والقصص هذه كلها عم ترجع بسبب نقص نسبة اللقاحات بين العالم.
2: يعني مفروض يرجع يصير فيه توعية ممكن على أهمية اللقاح بهذا المرض.
3: 100%. هلأ نحن بالنسبة لمجتمعنا العربي الحقيقة يعني مجتمع جيد، يعني نادرة ما تلاقي حدا ما يعني يقاوم اللقاحات،
2: نعم
3: بنتيجة لأنه نحن مجتمعنا في ارتباطات عائلية وأصدقاء ونوعي بعضنا، يعني نحن مجتمع واعي الحقيقة من نتيجة العلاقات والكوميونيكيشن اللي بتصير.
2: نعم
3: فنادرا ما بنلاقي عالم من مجتمعنا العربي ما بيلقوا أولادهم، ولكن بالمجتمعات الغربية نتيجة مثل ما قلت لك انتشار بعض الأفكار الخاطئة،
2: نعم
3: فما بيلقوا أولادهم، وخاصة بعد الكوفيد واللقاحات، ويعني هاي النظريات الموجودة
2: نعم
3: إنه مشان السيطرة على المجتمعات وعلى النسل والقصص هذه.
2: نعم قديش بيفيد إنه الواحد يكون أخذ اللقاح؟ يعني بيكون عم يقي حاله من العدوى؟
3: 100% 100%. سو اللي أخذين لقاحات طبعا ما بيتأثروا بهذا المرض، وحتى لو أصابهم المرض يعني بيكون كتير كتير خفيف، وممكن يعني هذا حتى ممكن ينقلوه لغيرهم يعني، بس إذا كانوا الشخص الثاني كمان ملقح فما بيكون في أي خطر عليه. يعني نحن مثل ما هلا عم بقولوا مركز هون العدوى الأسترالي، يعني هلا حاطين حوالي 230 حالة، بس بلش الريكورد بال 1991 كان عم يسجلوا صفر حالات، صفر ل 10 حالات او 12 حاله، فيعني كان كثير ممتاز ممتاز الارقام. بس هلا مثل ما شفنا هلا يعني تقريبا 20 او 30 ضعف، ولو انت حالات يعني 230 حاله فقط، وهي يعني اغلب الحالات عم صارت في النورثن تيرتري، بالنورثن تيرتري، وهلا انتقلت شوي لوست استراليا، ملبون وسيدني ما فيهم اي حالات لحد الان. ومعظم هذه الحالات من السكان الاصليين يعني والابوريجينال بوبوليشن يعني.
2: دكتور، شو هي الاعراض حتى الواحد يعرف انه عنده دفتيريا او خناق؟
3: نعم، فجرثومة الدفتيريا بتأثر على الغشاء الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي، يعني بيصير عندنا وجع بالحلق، وبيصير عندنا حرارة، بيصير عندنا كف، وبيأثر بيصير بعدين مثل طبقة رمادية نتيجة الانفلاميشن على بالحلق، فبصير صعوبة للتنفس، بصير تضخم في الرقبة وتضخم في العقد الليمفاوية في الرقبة.
2: طيب كيف بينتقل أو كيف العدوى، يعني كيف واحد بينعدي؟
3: العدوى مثل الفلو، يعني بنتيجة الرذاذ، يعني السعال أو العطس أو حدا يكون على تماس مع المنتجات التنفسية للشخص المصاب. وفي طريقة تانية هي مثل ما قلنا إذا أصاب الجلد وصار في تقرحات جلدية، إنه حدا يلمس المفرزات الناتجة من هاي التقرح اللي هي يعني أقل بكثير، بس مينلي بالدروبلت يعني بالرزاز التنفسي نتيجة سعال أو لازم تكون أماكن مغلقة ونكون قريبين لهذا الشخص يعني بنفس الغرفة أو هيك. بس إذا أوتسايد وفي أكثر من متر ونص مترين يعني غالبا ما بيكون في عدوى.
2: هل في عزل للمريض؟
3: نعم، إذا المريض مصاب طبعا هيدي حالة إسعافية، يعني لازم يروح على المستشفى، فبيتقدم له أنتي توكسين يعني مضاد للسموم هيدي بتفرزها البكتيريا، كمان بيتقدم له أنتيبيوتكس اللي هي من عائلة البنسلينات، بنسلينز يعني، وبيعزلوا. طبعا الشخص لازم ينعزل القليل 48 hours after he start antibiotics، يعني بعد الأنتيبيوتكس
2: 48 ساعة
3: لثلاث أيام لازم يكون عزل كامل مع كافة الوقاية التنفسية infection prevention يعني.
2: نعم،
3: يعني هو في توكس انتي توكسينز لانه هيدي الجرثومة بتفرز سموم خاصة فبيعطوها، والانتيبيوتكس هو متوفر يعني بشكل اموكسيسيلين او اوغمنتين او اريثرومايسين. طبعا اذا حالة شديدة بينعطى بالوريد، كمان اذا في ما عم يقدر يتنفس بيعطوه اكسجين او ريسبيرتوري سبورت او سو اون، بس هو مينلي انتي توكسينز وانتيبيوتكس.
2: نعم دكتور، في البعض بياخدوا أدوية لتقوية المناعة، هل هي بتساعد؟
3: ما في دراسات بتأكد هذا الموضوع، لكن بشكل عام إذا نحن عم نأخذ مثل فيتامين سي أو عم نأخذ فيتامين سي الطبيعي، يعني هو مثل الأورنج والمندرين والحمضيات هيك، وبشكل عام نكون يعني عايشين حياة صحية، اكسرسايز ودايت تبعنا متوازني فيها كل الاليمنتس. ما في دراسات مؤكدة بتقول ان بتاخذوا هيدي المناعة او الاشياء اللي بنشوفها فوق الشلف او الاعشاب انها بتأثر.
2: واي اعمار او اي كيسز يعني بتكون تنصاب اسرع؟
3: يعني أكثر شيء بيكون الأطفال تحت سن الخمس سنوات أو المتقدمين بالسن، والعالم اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكر أو القلب أو الفشل الكلوي أو هالقصص هيدي. بس هي يعني الطرفين من جهة الحياة، الأطفال أو المتقدمين بالعمر.
2: نعم دكتور، شو هي سبل الوقاية؟ كيف الواحد بده يتوقع الإصابة بهذا المرض؟
3: يعني اللقاح وثم اللقاح ثم اللقاح، يعني هاي أول شيء. وثاني شيء العادات الصحية الجيدة، يعني مثلا اللي بيعطس لازم يسكر تمه أو يسكر أنفه، ما نكون حوالي ناس مريضة، نلبس ماسك، غسل إيدينا دائما، يعني هذه هي العادات الصحية الجيدة يعني العامة.
2: نعم، من نسبة اللي مصابين قد ايه نسبة اللي بيوصلوا للوفاة بهذا المرض؟
3: نعم، نسبة الوفاة مع عدم العلاج هي 10%، 1 in 10 people، which is يعني هذا نسبة كبيرة طبعا. Yeah,
2: 10%. دكتور زياد فشخ، طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالإيضاحات، شكرا لك من SBS عربي.
3: شكرا ست
2: كافر،
3: شكرا لك.
2: أشكر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.

0: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
1: صباح الخير أعزائي. في بريطانيا فجرت رسالة انتخابية وصفت بالصادمة عاصفة من الجدل بعد أن ساهمت بشكل كبير في تغيير نتائج انتخابات محلية، وأعادت إشعال النقاش حول أساليب الحملات السياسية وتأثيرها على الناخبين. الرسالة التي انتشرت على نطاق واسع قبيل التصويت ركزت على قضايا الهجرة والهوية والأمن، مستخدمة لغة اعتبرها منتقدون مثيرة للخوف وللانقسام. ومع تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي، تحولت القضية إلى محور نقاش وطني حول حدود الخطاب السياسي، وما إذا كانت بعض الحملات تتجاوز النقاش الديمقراطي إلى التأثير العاطفي المباشر على خيارات الناخبين. وبينما رأى فيها تعبيرا عن مخاوف شريحة من المجتمع، ومن اعتبرها استغلالا للقلق الشعبي لتحقيق مكاسب انتخابية، عادت التساؤلات في بريطانيا حول أخلاقيات الدعاية السياسية ودور وسائل التواصل والإعلام في تشكيل الرأي العام خلال المواسم الانتخابية. ومن بريطانيا إلى حلقة جديدة من SBS Examines.
2: تقر SBS بأصحاب الأرض التقليديين وبعلاقتهم المستمرة ورعايتهم الدائمة للسماء والأرض والممرات المائية في مختلف أنحاء أستراليا. SBS Examines Our Pacific سلسلة تحتفي بمسيرة شعوب المحيط الهادئ وبالقصص والقضايا التي تربط أستراليا بجزر المحيط الهادئ. معكم ريان برهوم وحلقة جديدة من SBS Examines Our Pacific. الهوية تبقى واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الكثير من الأستراليين المنحدرين من عائلات مهاجرة، وهو تحد يواجه أيضا جيلا جديدا من أبناء الجالية الهندية الفيجية الذين ولدوا في أستراليا لوالدين من فيجي تعود جذورهم الأصلية إلى الهند. لكن هناك حدثا تاريخيا واحدا لا يزال حاضرا بقوة في رحلة البحث عن الهوية هذه. في 14 من أيار مايو عام 1879 رست سفينة تدعى ليونيدس على سواحل فيجي، وكان على متنها أول مجموعة من العمال الهنود الذين جرى التعاقد معهم للعمل هناك. هؤلاء ومن تبعهم لاحقا أصبحوا يعرفون باسم جيرمت، وهي كلمة مشتقة من لفظ agreement بالإنجليزية. ولا تزال أصداء هذه الحقبة التاريخية تترك أثرا اجتماعيا عميقا على الأجيال الحالية في فيجي وخارجها. الكاتب والشاعر الهندي الفيجي ساتندرا ناندان تناول في أعماله رحلة لجريمت من الهند إلى مزارع قصب السكر في فيجي وصولا إلى العصر الحديث، لكن قصة الجريمت بدأت فعليا قبل وصول أول سفينة بسنوات. مدفوعة بالحاجة إلى يد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال التي كان يؤديها العبيد سابقا، اعتمدت بريطانيا نظاما عرف باسم العمل بالسخرة التعاقدية أو Indentured Labor، وكان هذا النظام يربط العمال بعقود عمل محددة المدة مع أصحاب العمل، وغالبا ما كان العمال يجبرون على تسديد ديون السفر والسكن والطعام. وفي كثير من الحالات كانت ظروف العمل قاسية واستغلالية للغاية، وقد استخدم هذا النظام لتأسيس صناعة السكر في مستعمرة فيجي البريطانية، وتم اختيار الهند كمصدر رئيسي لتوفير اليد العاملة الرخيصة. ومنذ عام 1879 وخلال 4 عقود جرى نقل أكثر من 60,000 عامل بعقود عمل قصرية للعمل في صناعة قصب السكر في فيجي. لكن ساتندرا ناندان يقول إن رحلتهم نحو حياة جديدة كانت مختلفة تماما عما توقعه كثيرون.
3: The condition of course in the ship in which they were carried was no different or maybe slightly different from what the conditions must have been on slave ships from Africa to America and other parts of the world.
2: أما شيفانجاني لال المولودة في فيجي والتي نشأت في أستراليا، فتقول إن وصول سفينة ليونيدس يمثل قصة شخصية بالنسبة لها، لأن أحد أجدادها كان على متنها.
4: You know, I was aware that there was like over 400 people that came over on that ship. But I didn't think children would be part of that conversation. I feel heartbroken by the idea that a child who probably didn't know how to read and write was put onto a ship. That's devastating.
2: الحياة في مزارع قصب السكر كانت قائمة على دورة متواصلة من العمل الشاق والرقابة الصارمة، وكان العمال يطلقون عليها اسم نارك، وهي كلمة هندية تعني الجحيم. وفي مقابلة مع صحيفة فيجي تايمز، استذكر أحد العمال السابقين الذين عملوا ضمن هذا النظام تفاصيل حياته في حقول قصب السكر.
5: If you woke up late, that is later than 3 a.m., you got whipped. No matter what happened, whether there was rain or thunder, you had to work. We were here to work, and work we had to do. Otherwise, we were abused and beaten up. Hosildar, former indentured laborer.
2: لكن من قلب المعاناة واليأس في حقول قصب السكر يكتب ساتندرا ناندان عن نشوء روح جماعية قوية وإرادة شرسة للبقاء وأمل لم ينطفئ أبدا بحياة أفضل.
3: And they created their own little temples for identity, their mosques and later the gurudwaras, etc. The temples and the mosques and the gurudwaras and other holy places gave the Indians a sense of identity and also a sense of value of education and ceremonies for Indians grew up. We grew up with all kinds of celebrating all the holy festivals like Holi, Diwali, Ram Navami, Krishnastami, Eid, etc. But the point is that I think one of the lucky things that happened in Fiji, they were given freedom to worship their gods.
2: وفي عام 1916 وصلت إلى فيجي آخر سفينة تحمل عمالاً متعاقدين من الهند، فيما انتهت العقود الأخيرة رسمياً في الأول من كانون الثاني يناير عام 1920. كانت نهاية حقبة كاملة، لكن ساتندرا ناندان يقول إن المعاناة والشعور العميق بالظلم لم ينتهيا عند هذا الحد.
3: Well, the scars of Girmit will remain for a long time, and unfortunately, these scars were deepened during the coups. National identity like that is important in making children think as Fijians rather than Fiji Indian or Indo-Fijian or Europeans or part Europeans or native Ethiopia, etc. That'll take a long time.
2: أما بالنسبة لشيفانجاني فما زالت آثار الآلام تنتقل بين الأجيال حتى اليوم.
4: Lots of people or different peoples are figuring it out on their own terms, and like I think like my dad going into that Ramayan Mandali situation is like a way of how to navigate that trauma. I do think some form of accountability feels really important because, you know, the 150th anniversary is coming up. You know, it's like 3 years away. It's sort of one of the largest Indo-Fijian communities lives in Australia, outside of Fiji. It's probably like another 60,000 people here. I don't know if it would change things, but I think it would begin things in a very different way.
2: أعد هذه الحلقة تافيشيك شارما وتوي بولو إيفن شالتن، وقدمها لكم ريان برهوم. للاستماع إلى المزيد ابحثوا عن SBS Examines Our Pacific.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: علي، سمعت المقدمة وأكيد حنبتدي من الفيلم الأخير بتاع حضرتك، فيلم حل. حل يفتح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات. ما الفكرة الأساسية من وراء هذا الفيلم اللي أردت أنت إيصالها من خلاله سواء لجمهورك في العراق أو خارج العراق؟
4: 6 سنة طبعا، مثل ما تفضلتي بالمقدمة الرائعة، أنه حل هو يطرح تساؤلات كثيرة، ما يقدم إجابات جاهزة. يطرح حل الحشد هو الحل أم أن الحشد الشعبي هو الحل في ضمان الأمن؟ الاسم نفسه يحمل معنيين، وطبعا هاي المعاني هي تحمل رأيين مختلفين في المجتمع. بالبداية كمخرج عراقي عشت لحظات الحروب المختلفة طبعا، والاقتراب من هذه المواضيع ليس جديدا علي. يعني أول أفلامي كان فيلم طفل الحرب سنة 2010 إنتاجه، كان يتحدث عن احتلال العراق 2003.
3: بالفعل
4: طبعا هاي المواضيع، مواضيع الحروب، دائما أقترب من جانب الإنسان اللي بيها، اللي هو تأثير الحرب على المقاتل، تأثير الحرب على النساء، على الأطفال، على المجتمع اللي هو ما إلى أي خيار في هذه الحروب. إذا رجعنا إلى حل، حل هو يحكي بالبداية، تعرفين كل مخرج يقوم ببحث عن الموضوع اللي يشتغل عليه، يعني قبل أن يأخذ الزاوية اللي يتناول بها الموضوع. فبالبداية هو نمط معروف في صناعة الأفلام، أنه هناك شر يجتاح المدينة أو ظلام يجتاح المدينة، هذا النمط معروف وفي أكثر أغلب أفلام هوليوود، أفلام الحروب وغيرها. فعندنا شخصية الفيلن اللي هي الشرير اللي يمثل طبعا داعش، وعندنا شخصية الفيكتيمز اللي هم الضحايا، المجتمعات الإثنية اللي مثل ما شاهدنا في ساحل الموصل، يعني من إيزديين، من شبك، من مسيح، من الشيعة، طبعا كلهم تأثروا في ساحل الموصل والمناطق المحيطة القريبة منها. مثل ما تعرفون أنه صار احتلال لثلاث محافظات بال 2014 عند دخول داعش. طبعا الصراع يدور حول أيضا الحامي من هذا الشرير، من هذا الفيلن اللي يحمي هؤلاء الضحايا. فهاي برؤية فنية بحتة، يعني أحكي عن الموضوع، وطبعا أخذت الجانب الإنساني حتى أوصل الرسالة اللي هي أنك تطرح وجهات النظر المختلفة، وأنه كانت هناك لحظة تاريخية وضرورة انولد من عدها الحشد الشعبي بصورة عامة. ما أنشئ بديت اللحظة التاريخية، وطبعا هو الأفلام عبارة عن تحذير يعني وليس تذكير، لأن ممكن تتكرر المأساة، ممكن تتكرر هاي الحروب. هل ما أنشئ في لحظة ضرورة أو لحظة خطر على البلد، هل ممكن حل بسهولة؟ طبعا لكل وجهة نظر هي مبرراتها، ولكل وجهة نظر تساؤلاتها. فالفيلم هو أخذ هاي وجهات النظر. طبعا كان الوجهات النظر المختلفة بالفيلم، كان المقاتل هو صامت، يعني ما عبر عن وجهة نظره، لكن بشكل عملي اللي هو تعرض لجرح وتعرض إلى خطر، هو هاي الإجابة مالته، أنه أنا دافعت عن لحظة خطر للبلد وتعرضت إلى جراح. فممكن يحكم المشاهد لمن تكون الكفة في فيلم حل، هل هو حل الحشد الشعبي أم الحشد الشعبي هو حل لضمان الأمن في البلد؟
3: نعم علي، أنت حضرتك بتقول أنه ممكن هذا الشيء يتكرر، وأنا عم بفكر أنه هذا الفيلم ممكن أن يكون توثيق لتاريخ العراق في مدة معينة. طيب لما بنحكي عن الأمور التقنية علي، أكيد كيف ما قلت حضرتك أنه مستخدم كثير من تقنيات هوليوود، وإحنا بنعرف هالحالة هوليوود بيجيبوا الفيكتيمز themselves الحقيقيين أو الضحايا. هل التقيت أنت حضرتك بالضحايا؟ هل التقيت الناس اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت سواء في الموصل أو في مكان تاني؟
4: نعم، لحسن الحظ أنه في مرحلة البحث كان عندي لقاءات عديدة مع الناس، وسمعت من عندهم وقصص طبعا مهولة من كل الجوانب، طبعا خصوصا الإيزديين. يعني هناك من فقد يعني جزء من عائلته، فقد بن

0: ماته، فقد أولاده. وطبعا هو كان يرى الحل في الدفاع يعني، وكان مستعد أن يدافع، وكان بادر إلى الدفاع طبعا. وطبعا بالمناسبة أن الممثل هو شخصية حقيقية، تعرض يعني انجرح بالحرب،
1: البطل.
0: فهو هذا البطل طبعا، مهند، ولد مهند، اي هو مقاتل، فقام بدور كلش كبير لان هو يستشعر هاي الحاله لان عاشها يعني. وايضا التقى مثل ما شفنا بالوثائق العديده انه اكو شخصيات التقت بنازحين من الحروب، وطبعا كانوا يطمنون النازحين في وقتها انه انتم لا تخافون، ومن ضمنهم استشهد، ومن ضمنهم انه هو بقت هاي الذكريات عايشه وياه، ونقل لنا ذكريات طبعا كلش كبيره بها الكثير من المأساة.
1: نعم.
0: طبعا هذا الخطر هو زال طبعا، الحمد لله هاي المناطق هسه تعيش في امن وامان يعني بنسبه كبيره، لكن يبقى انه هاجز الخوف اللي عاشه كل عراقي، حتى اللي ما عاش بذيك المناطق طبعا كعراقي حس بهذا الخطر، وحس انه لان اغلب اللي هم بادره وساعدوا اهلهم بالمناطق المنكوبه مثل ما نقول اللي تعرضت لهذا الغزو او الاحتلال الداعشي، هم من كل مختلف يعني مجتمع العراق يعني، هم من الجنوب من مناطق مختلفه، فهم عاشوا هذا الشعور، وباللقاء وياهم كلهم عندهم هاي الذكريات، وكلهم عاشوا هاي اللحظات، وكأنما هم من تعرض لهذا الخطر أسوة بالضحايا اللي البعض منهم ما زال لحد الآن هو مغيب طبعا. وهذا فد ملف هم طبعا مؤلم جدا، ان الشخصيات المغيبة، الناس المغيبة. سمعت يمكن قبل فترة انه احدى الناجيات يعني بعد كذا سنة من الايزيديات اللي هي نجت من مناطق الصراع يعني مؤخرا يعني قبل ايام سمعنا بهذا الخبر، فما زالت الأساس لها خيوط يعني ما زالت لم تحل بعد.
1: طيب، هذا الفيلم يشارك في مهرجان واسط اللي هو صار مهرجان في الحقيقة دولي معترف به من كثير من الدول، وبيشارك فيه الكثير من الأفلام من دول كثيرة. مين اللي اختار هذا الفيلم أن يكون مشاركا في المهرجان؟
0: طبعا أنا يعني من سعادتي أن أشارك الفيلم في هذا المهرجان الدولي، مهرجان واسط السينمائي الدولي طبعا لأول مرة، وأنا هم ما داير مدينة واسط يعني، هم راح أزورها وألتقي بناسها الطيبين، فشاركت يعني من خلال لينك للمهرجان، فشاركت والحمد لله أنه كان الفيلم اختير ضمن المسابقة الرسمية للمنافسة على جوائز المهرجان، وهي من ضمن أفلام مشاركة من بريطانيا ومن كندا ومن دول عربية، جزائر، تونس، المغرب، يعني هناك مشاركة عربية ودولية في هذا المهرجان، وكان لحل فيلمنا أنه موطئ قدم من بين هذه الأفلام المنافسة، وإن شاء الله نتمنى أنه يحظى بفوز أو بجائزة معينة، وأيضا راح تكون مشاركة إن شاء الله من يوم 21 في المهرجان، وإن شاء الله نوافقكم بنتائج المهرجان
1: إن شاء الله. أكيد إحنا متابعين معاك وبنأمل أنك تحصل فعلا على الجائزة. علي، قبل ما نروح نحكي على مهرجانات أخرى، دائما السؤال اللي بيطرح نفسه علي العزيز المخرج اللي عمل اسم كبير هنا في أستراليا، لما عاد إلى العراق؟ وهل حنشوف علي حيشارك هون في مهرجانات أستراليا بأفلامه، سواء اللي تم إنتاجها في العراق وتم تصويرها في العراق، أو سيتم تصويرها كذلك هنا في أستراليا أو في بلاد أخرى؟
0: طبعا أكيد هذا طموح هو ويبقى حلم وهدف يعني إلي، وجاي أشتغل على يعني عندي فد اثنين بروجكت أشتغل عليهن بما يخص الإنتاج المشترك العراقي الأسترالي، واحد من عدن وثائقي يحكي عن الإيزاديين يعني طبعا اللي هم موجودين باستراليا، وأيضا قسم من عدهم هنا في العراق، وأيضا هذا وثائقي، وأيضا فيلم روائي قصة يعني قصة أحد الشباب المهاجرين يعني من العراق، فيلم طويل يعني، هو هذا أول فيتشر فيلم مالتي جاي أشتغل عليه، ويعني في مرحلة البروسيسينج، وإن شاء الله نقدر أنه يدخل مرحلة الإنتاج، وطموح يعني أنه يعرض في أستراليا ويكون هو مشروع الأسترالي طبعا هذا الأول، وأطمح لهذا الشيء وجاي أشتغل عليه داي باي داي يعني.
1: علي، بكل صراحة، هل من السهل أن تعمل في العراق أحسن من أستراليا، أم شو بتشوف أنه ممكن العراق بيتوفر لك الورق والناس والشخصيات والفنانين؟ شو اللي أكثر مريحك في العراق أنك ما رجعتش على أستراليا؟
0: والله هو كل بلد له ظروفه طبعا، خصوصا في صناعة الفيلم. طبعا استراليا تبقى من الدول الرائدة في صناعة الأفلام، وتبقى فرصها كبيرة وأكثر، يعني دريم لاندز بالنسبة لصناع الأفلام. والعراق بدأ، يعني خلينا نقول بدأ ينشأ من جديد، يعني أكو في التنمية في صناعة الأفلام، والحمد لله له حضور كبير هسه في مهرجان كان. وأيضا الأيام اللي سابقة أنا توجهت لي دعوة لفيلم كان إنتاج مشترك عراقي سعودي، فيلم هجرة من الأخ علي الدراجي المنتج، وكان يعرض في السينمات العراقية، كان عرض خاص طبعا. وقبل فيلم أركالة، هم فيلم طويل يعني من إخراج محمد الدراجي، فأكو دورة إنتاجية متكاملة. بالإضافة يعني جدير بالذكر فيلم كعكة الرئيس لحسن هادي، هو يشارك في الأوسكار ممثلا عن
1: بالفعل.
0: العراق يعني، وممكن يفوز، يعني نتأمل هذا الشيء. فأكو دورة إنتاجية في العراق، أكو دور عرض سينما، لكن الظروف تبقى أنه ظروف صناعة الفيلم بيها صعوبة نوعا ما، لعدم وجود فند، لعدم أكو هناك تبني كدولة، يعني بشكل أكو مبادرات يعني حصلوا عليها بعض الشباب، لكن تبقى الفرص قليلة، ويعني يحتاج أكثر. ونسعى إحنا طبعا في ظل هذه الصعوبة الموجودة أنه نحصل ما يدعمنا لإنتاج أفلامنا هنا في العراق.
1: علي، هل بتسعى بفيلم حل أن تدخل إلى المهرجانات الدولية الأخرى التي تقام في دول أخرى؟
0: أي طبعا أكيد، هو فيلم يستحق بصراحة، لأن رسالته إنسانية ومؤثر يعني، وسمعت حلو فيدباك يعني من بعض النقاد. فأبقى يعني إن شاء الله كل مهرجان هو إلا فد موسمه، فأبقى أنتظر المواسم المهرجانات الدولية، وأحاول إنه يشارك فيلم حل في هذه المهرجانات إن شاء الله.
1: علي العزيز، بنتمنى لك فعلا أن تفوز بالجائزة في واسط في العراق وكذلك في بلاد أخرى، وإحنا مواكبينك من أستراليا. شكرا علي.
0: شكرا جزيلا.
2: الأسبوع الذي انقضى. ويك إند بالعربي على SBS عربي.
3: أهلا بكم أعزائي. في خبر غريب ومأساوي من الهند، أثارت حادثة داخل مخيم سياحي للفيلة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتهى شجار مفاجئ بين فيلين بمقتل شابة كانت تتابع المشهد عن قرب. الحادث وقع في مخيم دوباري الشهير بولاية كارناتاكا أثناء استحمام فيلين داخل النهر، قبل أن يتحول المشهد إلى حالة من الفوضى والهلع بين الزوار. وبحسب التقرير فقدت الشابة توازنها وسقطت في منطقة الاشتباك لتتوفى متأثرة بإصابتها رغم محاولات إنقاذها. الحادثة أعادت النقاش حول إجراءات السلامة في المواقع السياحية الخاصة بالحياة البرية، خصوصا تلك التي تسمح للزوار بالاقتراب من الحيوانات بشكل مباشر. كما أعلنت السلطات المحلية أنها بدأت مراجعة أنظمة الحماية داخل مخيمات سياحية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. أعزائي، من الهند إلى أستراليا، وإلى آرائكم بشأن مونديال 2026.
4: موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 يونيو يقترب، وهذه النسخة لها طابع خاص جدا ومميز، خصوصا مع أكبر مشاركة عربية في تاريخ كأس العالم، مشاركة 8 منتخبات عربية: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، الأردن، العراق، السعودية وقطر. ولهذه المنتخبات مكانة خاصة في قلوب العرب. لنتعرف إلى اتجاهات وميول العرب الأستراليين، من يشجعون ولمن يتحمسون، أنا كوثر الحنبوري سألت أبناء الجالية العربية في منطقة غرب سيدني وعدت بهذا التقرير.
5: سمعت أنه قريبة.
6: عارف مين الفرق العربية المشاركة؟
5: ما بعتقد، سمعت أنه في تركيا عم تشتغل، والله ما بعرف، بس أنا يعني إذا بيطلع تلفزيون بحضرهم دغري يعني، بس ما بتابعهم مزبوط يعني.
6: أنت مع مين؟
5: أستراليا.
6: من أي بلد أنت؟
5: سوريا. نو، ما بشجع أي، أنا هون صلي زمان وهيدي بلدي خلص.
6: لك هون
5: 44 سنة.
6: يعني بتشجع الفريق الأسترالي؟
5: طبعا طبعا، أنا مع أستراليا على طول all the way.
6: طيب إذا ما كان في أستراليا وما كان في عرب، مع مين بتقول؟
5: يا البرازيل يا الأرجنتين يا
7: أنا ما بعرف بالفوتبول وهيك شغلات.
8: ما بتعرف؟
7: لا والله ما بعرف.
8: ما بتعرف مين مشارك السنة؟
7: ما بعرف والله. ما أنا جديد بهذا. Thank you so much.
9: أوكي. أنت مع مين بالفوتبول؟
10: ولا حدا.
8: ما بتتابع؟
10: لا لا ما بتتابع حدا.
8: أبداً؟
10: أبداً.
9: ما بتعرفي إنه في فرق عربية مشاركة هالسنة كتير؟
10: والله ما بعرف. ما عندي فكرة عن سبورت بالمرة.
9: أنت من وين؟
10: أنا فلسطينية. لا بتابع قضيتي بكفي أكثر سبورت.
11: أنا؟ أنا متابع برشلونة.
9: برشلونة؟ هاي السنة بتعرف أمتى راح تبلش؟
11: المباراة تبع برشلونة السيزن بيبدأ في أغسطس.
9: طيب أنت من وين؟
11: أنا من مصر.
9: مش متابع المنتخب المصري؟
11: عم تابع خلاص يعني بعد أسبوعين تقريبا كأس العالم هيبدأ.
9: طيب أنت مع مين؟
11: أنا؟ مع منتخب بلدي. لا برشلونة في الدوري الأسباني. يعني بتابع برشلونة في الدوري الأسباني. بس في مصر متابع فريقي أنا فريق منتخب مصر ومتابع برضو في الدوري الأهلي الأهلي المصري.
9: وبتعرف كم فريق عربي مشارك؟
11: كم فريق عربي مشاركين في كأس العالم؟ عشر منتخبات. ثمان منتخبات. يا
9: بتعرف أنت راح يبلش؟
11: بتاريخ 11 الشهر الجاي.
9: راح تتابعه على SBS؟
11: بالنسبة بتابع المباريات كلها بس المباريات طبعا على حسب التوقيت. يعني أنا عندي شغلي وعندي عم روح الشغل طبعا ف مواعيد المباراة ما تبقى مثلا بتوقيت الشغل. عندي لاعب مفضل محمد صلاح.
12: جيت على استراليا ما عدناش ما نتابع كتير بس انا معشق تراب مصر.
9: مع مصر
12: 100% مع مصر.
9: عندك لاعب مفضل؟
12: عندنا محمد صلاح وعندنا مرموش.
9: وبتعرف اي فرق عربيه مشاركه؟
12: ماني بتابع كتير بس بعرف ان مصر والجزائر والمغرب يمكن السعوديه العراق. ايه العراق برضه فاتت على كاس العالم. تونس هيد السنه.
9: طيب بدي اسالك سؤال، اذا ما كانت مصر مشاركه بتكون مع مين انت؟
12: ليك ما راح نكذب يعني 100% راح نكون مع دوله عربيه.
9: مش مع استراليا؟
12: ما بعرف. بس
9: طيب اذا ما في استراليا ولا دول عربيه مع مين بتكون؟
12: يعني كتير عم بكون يا برازيل يا فرنسا.
7: لا يعني شو كرة قدم فوتبول كرة سلة
9: كرة قدم
7: كأس العالم. أنا بصراحة أنا بحب ريال مدريد.
13: طبعا إحنا حتى لو إحنا هون بأستراليا أنا أردني ومع الشعب الأردني ومع المنتخب الأردني إحنا طالعين على كأس العالم بدنا نجيب كأس العالم ومنتخبنا عنده القدرة إنه يوصل لمراكز كثير عالية إن شاء الله.
9: شو اللقب تبعوله؟
13: اللقب إحنا النشامة طول عمرنا إحنا لقبنا النشامة الأردن يعني منتخب النشامة يعني.
9: شو شعورك بس عرفت انه مشارك؟
13: هلا انا متابعهم من اول باول. متحمس كتير بصراحه احضر لهم مبارياتهم اشوفهم في لهم مباراه راح تكون الثانيه او الثالثه مش متاكد راح يلعبوا مع الارجنتين. بدنا نحط ميسي بدنا نضيعه بدنا نحط ميسي بجيبتنا الصغيره ان شاء الله. خلينا نفرجي ميسي مستواه الحقيقي مع المنتخب الاردني.
9: بتعرف اي فرق مشاركه بالمنطقه؟
13: طبعا شو احنا عربيه هلا في مع الاردن بنفس بنفس المجموعة في الجزائر في فرق كثير عربية تانية كمان بس صراحة مش كثير. لا مش ما عم بحاول أعرف ما عم بحاول أتذكر.
14: من تأهلين
13: ما بعرف والله مين متأهلين. اهتماماتي أكثر وميولي أكثر أوروبية أنا عشان هيك يعني يمكن العربية.
9: طيب لا نفترض أنه مش مشارك الأردن مع مين بتكون؟
13: هلأ أنا وين في كريستيانو رونالدو أنا مع كريستيانو رونالدو يعني أنا يمكن هو الوحيد ممكن أشك بين أن أشجع يعني أي حدا تاني هو كريستيانو رونالدو يعني. غير هيك احنا مع المنتخب الاردني مع كريستيانو رونالدو بس اهم شيء ميسي ما يفوز بكاس العالم كمان مره. احنا عنصريه ضد برشلونه وميسي.
9: انتم مع مين يعني اي لاعب عندك لاعب مفضل؟
13: هلا هو احنا انا بحب ريال مدريد فباعتبار انه كريستيانو رونالدو هو اللاعب التاريخي لريال مدريد فانا دائما يعني مع كريستيانو رونالدو ضد ميسي ضد برشلونه على طول.
9: تعرف امتى رح تبلش؟
13: هو بشهر 6 بس ما بعرف امتى بالضبط والله.
8: قريب كتير
13: يعني ما بعرف والله بالضبط امتى ما عندي فكره والله ما بتذكر.
9: انت بتتابع المونديال؟
14: اكيد انا لي هون تقريبا سنه ونص باستراليا بلبنان من لبنان. انا متابع برازيل من انا وصغير
9: يعني على طول برازيل؟
14: اكيد على طول برازيل.
9: هلا مع الفرق العربيه مانك مع حدا؟
14: اكيد بشجع دول عربيه اهم شيء بعد دول عربيه واوروبيه اللي بشجع برازيل اكيد.
9: تعرف مين مشارك دول عربيه؟
14: والله ما بعرف غير الأردن.
9: طيب لا نفترض مش مشاركين العرب أنت مع مين بتكون؟
14: برازيل.
9: والفريق الأسترالي شو رأيك فيه؟
14: فريق الأسترالي أكيد بشجعه لأنه أنا هون. كمان بس ما بعرف اذا هو مشترك باستراليا بالمونديال مشترك اكيد اكيد لانه نحن باستراليا بنشجع في استراليا اكيد
9: واذا استراليا مش مشارك
8: مع
14: برازيل
9: بتشجع لاعب معين
14: كريستيانو رونالدو
8: رح تحضر لكين
14: على اكيد اكيد
9: نقلوه الاس بي اس كله
14: اوكي ناطرين
9: ثانك يو
7: انا منتخب مع ريال مدريد بصراحه بس انا مشجع السوري منتخب السوري
8: انت من سوريا
7: من سوريا ايه
9: بس ما في منه مشارك بفتكر
7: من قبل كان كله يعني واسطات وما في لعب بس هلا حاليا كتير يعني كانت كتير يعني يعني في لعب عم حس عم يلعبوا مع برشلونه ومدريد
9: تعرف امتى حتبلش المباراه
7: لا والله
9: طيب تعرف اي فرق عربيه مشاركه
7: انا بحب اتفرج مباريات بس ما بحب اسجع لحدا الا منتخب السوري ولا مدريد السوري في لاعب ايه كريستيانو رونالدو ليتس سي هذا هو نمبر 1 هذا
9: وبتعرف امتى حتبلش المباراه
7: لا والله ما بعرف
9: قالوا لنا كثير شاطر باللعب الفوتبول
15: ريال مدريد من سوريا
9: بتشجع بس ريال مدريد
15: بس ايه
9: ما بتشجع الفرق العربيه في عنا 8 فرق مشاركه
15: بصراحه ما عندي استطلاع بهالموضوع هذا مين هن الفرق اللي مشاركه بهالموضوع هذا بالضبط
9: ايه وانت بالفريق اللي بتحبه مين بتشجع اي لاعب
15: هلا بدول عربية بشجع اللي مثلا بفوز بس انه في لاعب مميزين لا والله ما حاطط براسي هيك
9: ما في لاعب معين طيب بتعرف انت حتبلش المباراة
15: لا والله
9: بتتابعها كل الفرق يعني اذا كان انت انه بالليل او هيك بتتابع
15: حسب ايام مثلا بكون مثلا ماني تعبان وهيك ايه بتابع بس ايام وقت بكون مثلا في ضغط شغل لا
9: طيب انت ما بتشجع الفريق الاسترالي
15: بلا طبعا لانه خلص نحن صار انتمائنا لهالبلد هاي اللي نحن عايشين فيها
16: نو سوري ما متابعهم
9: ما بتتابع فريق معين في 8 فرق عربيه مشاركه
16: هون باستراليا
9: لا مش المونديال يعني كره القدم العالميه
16: انا بالنسبه لي انا عراقي لازم اشجع العراق طبعا ولازم اشجع الدول العربيه كل
9: انت بتشجع العراق
16: طبعا اشجع العراق لان انا عراقي
9: ايه السنه مشارك العراق بتعرف شو اسمهم لابون
16: يا بهجوم ايمن حسين عندنا في علي الحمادي في عندنا امير العماري كثير عندنا يعني من
9: شو بيلاقبون للعراقيه
16: سود الرافدين
9: طيب اذا ما كانوا مشاركين مع مين بتكون
16: انا مع الدول العربيه اي دوله عربيه انا اشجعها
9: والفريق الاسترالي بتشجعه
16: طبعا هذا بلدي الثاني هذا طبعا
9: نعم قد ايه لك هون
16: هون صار لي 17 سنه بالاستراليه
9: وعندك قلت لي عندك لاعب مفضل ما هي
16: عراقي ايمن حسين عندنا
9: ايمن
16: ايمن حسين لعيبه
9: انت بتعرف امتى بتبلش المباريات
16: اظن الشهر الجاي
9: ايه
16: بس ما اعرف بالضبط ما اعرف بالضبط
9: قريبا كثير
16: ما بعرف صراحه
9: حتتابع على اس بي اس لان قايلين كل المباريات
16: طبعا انا كنت لعيبه كره قدم بالعراق كنت لعيبه كره قدم
9: طيب إذا شي مباراة بالليل وبتهمك بتحضرها؟
16: أحضرها طبعاً
8: يعني بتوعى بالليل؟
16: طبعاً يا طبعاً شكراً لك
9: تشجعي حدا بالفوتبول؟ ما بتتابعي؟
17: أولادي
9: ما بتحضري فوتبول؟
17: بلا أولادي بقى بحضر مع أولادي لبنان
8: ما بتشجعي حدا فرق عربية؟
17: لا
8: طيب
9: أنت من وين؟
18: أنا من الضمنية
9: بتشجع حدا بالفوتبول بالمونديال؟
18: لا ما
9: ما بتتابع كرة القدم؟
18: لا
9: ما بتشجع حدا؟
18: Thank you
9: بتتابع كرة القدم؟
18: لا البطولة. لا ما بتابع
9: ما بتتابع أبدا؟
18: ما بتابع كرة القدم بالمرة
9: أنت من وين؟
18: لبنان لا أبدا. ما بحضرهم بالمرة ما بتابعون
9: منك مع فريق معين بالكرة القدم؟
19: بلى
9: مع
19: البودوغز
9: مع؟
19: بودوغ
20: فريق شو؟
9: يعني بكرة القدم اللي رح تصير هلأ بعد شوي أنتوا مع مين أي منتخب؟
20: ما حدا
19: لا
9: أوكي أنت بتتابع كرة القدم؟
21: من وقت لوقت
9: مع أي فريق؟
21: مع الألماني من كل رد
9: لاعب مفضل عندك؟
21: شو ماخر؟
9: طيب السنة في فرق عربية مشاركة حتكون مع حدا؟
21: دول عربية؟ اصلا ما في كفاءه يعني بالدول العربيه ما في المونديال الفرنسي في الفرنسي وفي الالمان وفي الارجنتين هودي هن كيف والله يربحهم
20: انا من انا واتش فوتبول هي والله ما بحضر فوتبول انا والله لا
22: مع البودوغز ان ار ال بودوغز
20: Always.
1: Thank you.
4: أعدت هذا التقرير كوثر الحنبوري.
3: ومع هذه الآراء نكون نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح ببرنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم. كنت معكم أنا سناء وهيب. أطيب المنى وإلى اللقاء.